0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألم نشرح لك صدرك.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوف.

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: بهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.